الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

تبلغها عني، وإن شاء الله يبكن يا بطل هي الأم عيال، وهي اللي قرت عني.

لما فض هم عيون البطل وعيالي رقان الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبك، افرح يا قرد.